ماني مان من دوب بيخشي سفر انت مرتشيلي طقا من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري طقا دم كاري لاك.

ماني مالي ما ندبش شي سفارة انت مغتشيلي تقام من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفارة بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمكن فيري تقام دم كاري لاك